إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه دبلوماسية الطاقة لأذربيجان.

وعجز آخر تحته عنوان التراث الثقيل للنزاع، وعجز آخر تحته عنوان أجندة السلام في القوقاز الجنوبي، الاتجاهات الرئيسية للتطورات الجيوسياسية الجديدة.

بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم تعليقا عنوانه دبلوماسية الطاقة لأذربيجان. لا تتعلق قوة أذربيجان في دبلوماسية الطاقة بموارد الطاقة بل إدارتها بالسياسة الاستراتيجية وبعيدة المنال. تمكنت بلادنا خلال العشرات السنين الماضية من جعل قطاع الطاقة محركا للتنمية الاقتصادية إلى جانب تشكيل آليات أكثر تأثيرا على السياسة الخارجية. تلعب أذربيجان دور جسر الطاقة التي تربط أوروبا بآسيا. عززت المشاريع الضخمة التي تنفذ لأجل تصدير موارد الطاقة لبحر قزوين إلى أسواق العالم الموقف الاستراتيجي لبلادنا. زاد خط أنابيب النفط باكو تبليسي جيهن وممار الغاز الجنوبي ومشروع تناب وطاب باعتبارهما جزءا تركيبيا منه موقف أذربيجان كشريك موثوق. إن الأولوية القصوى في دبلوماسية الطاقة هو التزام أذربيجان بتعهداتها حتى في الأوضاع غير المستقرة، الأمر الذي يجعلها لاعبا هاما في شؤون أمن الطاقة. تتطور الوجهة الجديدة لدبلوماسية الطاقة في السنوات الأخيرة في اتجاه الطاقة الخضراء. تشكل آفاق طاقة الرياح لبحر قزوين والخطوات المتخذة لأجل بناء ممر الطاقة الخضراء مضمونا جديدا في سياسة الطاقة لأذربيجان. تظهر قوة دبلوماسية الطاقة لأذربيجان في التنسيق المشترك لمختلف المصالح، لأن بلادنا تشجع التعاون بين دول المنطقة بواسطة مشاريع الطاقة وتعمق الاستثمارات الاقتصادية وتساهم في الاستقرار الإقليمي. وبنتيجة هذه السياسة تعرف أذربيجان ليس فقط مصدرا للطاقة بل شريكا موثوقا يضمن الأمن الطاقي. في العصر الحديث يكتسب جعل موارد الطاقة آلية دبلوماسية صائبة أهمية كامتلاكها. يظهر نجاح أذربيجان في هذه النقطة. تحولت دبلوماسية الطاقة التي تزيد السمعة الدولية لبلادنا وتعزز مواقفها السياسية وتوفر فرصا جديدة للتعاون إلى تفوق استراتيجي جديد. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم تعليقا عنوانه دبلوماسية الطاقة لأذربيجان.

مرحباكم. أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه التراث الثقيل للنزع لا يزال مصير آلاف المفقودين حتى الآن مجهولا. لا يزال مصير المفقودين أثناء النزاعات المسلحة يعتبر من القضايا أكثر تعقدا. إن هذه المسألة لا تحمل فقط طابعا قانونيا وسياسيا، لأنها مرتبطة بمصير آلاف العائلات وحقهم في معرفة الحقائق وتنفيذ القوانين الإنسانية الدولية. لهذا السبب يكتسب البحث عن الأشخاص المفقودين وتهديد حياتهم وتعزيز التعاون الدولي لإيصال المعلومات الصحيحة إلى عوائلهم أهمية خاصة. تعتبر أذربيجان من البلدان أكثر تضرراً من حيث عدد الأشخاص المفقودين بنتيجة الحرب القرباغية الأولى، وبحسب البيانات الرسمية فإن 4,010 من مواطني أذربيجان قد سجلت أسماؤهم كأشخاص مفقودين، يعود 4,001 منهم إلى الحرب القرباغية الأولى والستة إلى الحرب القرباغية الثانية ذات 44 يوماً التي اندلعت في عام 2020. إن 3,228 من المفقودين من العسكريين و782 من المفقودين من العسكريين و782 من المدنيين. إن 71 فردا من المدنيين من القاصرين و319 من المسنين. وضعت الأبحاث التي جرت على الأراضي الأذربيجانية المحررة عقب الحرب الوطنية في عام 2020 أساس المرحلة الجديدة لتحديد هوية المفقودين. مكنت المقابر الجماعية المكشوفة في فضولي وخجالي وخجواند وأغضن وشوشة وغيرها من كشف الحقائق. بموجب البيانات الصادرة عن المؤتمر تحت عنوان وجهات النظر الجديدة وتعزيز التعاون المنعقد في باكو، تم لحد الآن كشف 32 مقبرة على الأراضي الأذربيجانية المحررة، وأرسلت الفلول الخاصة ب 893 إلى الأجهزة المعنية للتحقيقات. تظهر المقابر الجماعية من جديد أن الجزء الكبير من المفقودين قتلوا ودفنوا سرا بعد وقوعهم أسرا. تدل هذه الوقائع على انتهاك القانون الإنساني الدولي وتعتبر عاملا هاما من حيث تحقيق جرائم الحرب. رغم هذا تواجه هذه العملية تحديات كبيرة، حيث يعيق عدم تقديم معلومات مفصلة حول أماكن المقابر الجماعية وخطر الألغام والأسباب الأخرى أعمال البحث. وبموجب القانون الإنساني الدولي يجب على أطراف النزاع تبادل المعلومات وإقامة التعاون على المستوى الدولي لتحديد مصير الأشخاص المفقودين، لأن هذه المسألة ليست قضية سياسية بل قضية إنسانية. قد يساهم توسيع التعاون الدولي في هذا الاتجاه وممارسة التكنولوجيات الجديدة والالتزام بمبادئ القانون الدولي في ضمان حق عوائل المفقودين في معرفة الحقائق واستخدام

0: الإعادة للعدالة في الفترة ما بعد النزاع.
1: أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث كان تحت عنوان التراث الثقيل للنزاع، لا يزال مصير الآلاف المفقودين حتى الآن مجهولاً.

يكمل نصرها العسكري بالمبادرات الدبلوماسية في الفترة ما بعد النزاع. غات حددت المبادئ التي تقدمت بها باكو الرسمية الاتجاهات الرئيسية للمفاوضات الأذربيجانية الأرمنية القادمة. يكتسب ضمان السلام المستدام وطول الأمد أهمية خاصة لإزالة الخلافات من قبل أرمينيا على المستوين القانوني والسياسي. إن النقاط الرئيسية الأكثر إثارة في المناقشات هو استمرار الإيداعات الترابية ضد أذربيجان في الدستور الأرمني. وفق رأي الخبراء فإنه من الواجب حل هذه المسألة على المستوى القانوني لأجل صمود اتفاق السلام وإزالة جميع الخلافات التي تمنع بناء ثقة في المنطقة. في الوقت نفسه يخدم الاقتراح التي تطرحه أذربيجان ليس فقط تتبع العلاقات بين البلدين بل تطور القفقاز الجنوبي كله. إن افتتاح خطوط النقل واللوجستيك وتوسيع التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الإقليمي سيتحقق بضمان الجو الأمني، قال مدير قسم التحليل العلاقات الدولية ماتين ممدلي. إنه لا يمكن الحديث عن التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في ظل غياب الاستقرار في المنطقة. يوجد اليوم خياران رئيسيان أمام المنطقة وهما إما مواصلة سياسة المواجهة وإما الانتقال إلى مرحلة التعاون. فيما يخص بأذربيجان فإن موقفها واضح. نموذج السلام الذي يعتمد على القانون الدولي ويحترم مبادئ السيادة ووحدة الأراضي المتبادلة أفضل وأحسن خيار لمستقبل المنطقة. لهذا السبب سيكون تحول التطورات الجيوسياسية الجديدة إلى وسيلة لضمان الأمن والتعاون المستدام مرتبطا بأجندة السلام بالدرجة الأولى. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه أجندة السلام في القفقاز الجنوبي، الاتجاهات الرئيسية للتطورات الجيوسياسية الجديدة.